القاهرة لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي، ويحتوي على جزء عام مع الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: قال الرسول قال الرسول
3: صلى الله عليه الله
2: عليه وسلم
4: عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري.
5: Dari ابن عمر رضي الله عنهما ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يره.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله الكريم الرحمن الرحيم يسر لنا لقاء هذه الوجوه الكريمة ذات الهمة العالية في مجلس علم أسأل الله أن يسعنا فيه برحمته، وأن يحفنا بملائكته، وأن يذكرنا عنده في الملأ الأعلى. وإن هذا المجلس وهذا اللقاء الذي كان تحت عنوان وصايا في الأزمنة الصعبة، ولا شك أنكم تعلمون بأن هذه البلاد الطيبة الحبيبة، وهي إحدى بلاد المسلمين، ولا شك تمر بظروف فيها صعوبة، وإن المراد بالأزمنة الصعبة أي أوقات الفتن، لما تكون هناك شيء يكون هناك شيء من الفتن. أردت أن أوصي نفسي وإخواني بما ستسمعونه في هذا المجلس، بارك الله فيكم.
1: Beliau hafizahullah ta'ala membuka tablik akbar pada kesempatan pagi hari ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan membaca dua kalimat syahadat, lalu beliau mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah dengan membaca tiga ayat. Yang pertama yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Lalu beliau juga membaca firman Allah, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Lalu Allah menciptakan dari satu jiwa itu pasangannya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan sambunglah tali silaturahim kalian. Lalu beliau menyampaikan kepada kita rasa syukur bahwa Allah telah memberi kemudahan kepada kita untuk bisa bertemu dan bermajelis pada kesempatan pagi hari ini. Beliau sangat berbahagia melihat kesungguhan para jamaah, semangat yang terpancar di wajah para jamaah, dan beliau mendoakan kita semuanya semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya, menurunkan naungan-naungan malaikat kepada kita semuanya, dan senantiasa memberi hidayah kepada kita semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini tema kita adalah nasihat di masa sulit. Apa temanya para jamaah? Nasihat di masa sulit. Beliau menyampaikan bahwa negara kita tercinta tentunya melewati masa-masa sulit. Dan yang dimaksud dengan masa sulit di sini adalah masa tersebarnya fitnah. Maksudnya yaitu masa di mana banyak kerancuan, sulit membedakan antara yang benar dan yang batil. Nah, insya Allah beliau akan bersama-sama dengan kita semua mengkaji tema ini untuk kita ketahui bagaimana nasihat-nasihat yang harus kita laksanakan untuk menghadapi masa-masa sulit ini.
0: Al-fitnatu ma'asyar al-hudur al-kiram laha suwar wa min ashaddiha an taqa'a khusumah بين طائفتين عظيمتين في البلاد فيحتاج الإنسان إلى دواء لهذه الفتنة وهذا هو كلامنا اليوم إن شاء الله.
1: Fitnah itu memiliki beberapa jenis. Jadi fitnah atau musibah ada atau cobaan itu memiliki beberapa model dan beberapa jenis. Dan yang paling dahsyat adalah fitnah ketika terjadi pertikaian antara dua kelompok besar di suatu wilayah. Dan itulah yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Nah.
0: Nadkhulu fil mawdu'i mubasharatan fa aqul inna awwala dawa'in يقضي على الفتن هو تقوى الله عز وجل.
1: Nasihat yang pertama untuk menghadapi berbagai fitnah yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: وذلك لأن المتقي لله عز وجل ينجيه الله تبارك وتعالى ولو كان بطن الحوت كما أنجى الله تعالى يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات البحار وظلمات بطن الحوت. وسنستلهم هذا من دليلين واضحين إن شاء الله تعالى، أحدهما من القرآن الكريم والثاني من سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما الدواء الذي من القرآن الكريم وهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومن السنة الحديث الذي رواه العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فجعلت هذا الحديث الأصل في كثير من الوصايا منها هذه والتي تأتي. قال أوصيكم بتقوى الله، هذا هو الدليل، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فإلى آخر الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا النسائي بإسناد صحيح.
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang pertama yaitu agar kita bertakwa kepada Allah. Hal itu karena hamba yang bertakwa kepada Allah akan dilindungi dan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah. Walaupun dia berada di tempat yang sangat jauh dari pantauan manusia. Contohnya Nabi Yunus alaihi salam, ketika beliau dimakan oleh ikan, berada di dalam kegelapan perut ikan dan berada di dalam kegelapan lautan, namun Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan beliau karena beliau adalah hamba yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyebutkan dua dalil, satu dari Al-Quran dan satu dari Sunnah, yang menunjukkan bahwa solusi utama dari berbagai macam fitnah adalah bertakwa kepada Allah. Yang pertama yaitu firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kalian memiliki furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah adalah zat yang maha memiliki karunia yang maha luas. Adapun dalil yang kedua yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat kami menangis. Maka kami pun berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, fa'ausina." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah wasiat atau nasihat kepada kami. Dan hadis berikut ini adalah hadis yang akan kita bahas dalam kebanyakan pembahasan kita pagi hari ini. Jadi maksudnya satu hadis berikut ini akan kita ulang-ulang dalam kajian kita kesempatan kali ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bittaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyyan. Dan aku wasiatkan agar kalian mendengar serta taat kepada pemerintah kalian, walaupun yang memerintah adalah seorang budak dari Habasyi, dari Habasyah. Dan demikian seterusnya sampai akhir hadis. Nah.
0: حصل في عهد دولة بني أمية أن مجموعة من الناس وفيهم بعض الصالحين خرجوا على الحجاج بن يوسف يريدون قتاله، لأن الحجاج بن يوسف كان ظالما شديد الظلم وكان سفاكا للدماء لا يخاف الدماء. حصل منه أشياء منكرة، فتدمر الناس وحزنوا لحالهم معه، فاجتمعوا على أن يقوموا ضده. فكان أحد العلماء يسمى طلق بن حبيب رحمه الله، كان يقول لهم: اتقوها بالتقوى، أي هذه الفتنة، يقال لها فتنة ابن أشعث. عبد الرحمن ابن أشعث كان رأس الناس الذين أرادوا أن يقوموا ضد الحجاج بن يوسف، كانوا آلاف مؤلفة، يعني مجموعة كبيرة ليس بالسهلة، خلخلوا الدولة. فقال طلق بن حبيب: اتقوها، أي هذه الفتنة، اتقوها بالتقوى، أي لو كنتم من المتقين وأولياء الله الصالحين فإن الله تعالى سينجيكم من هذه الفتنة. فهذا قالهم: اتقوها بتقوى الله.
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk mempertegas bahwa takwa adalah solusi utama dalam menghadapi berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian dan kondisi yang sulit. Beliau menyebutkan sebuah kisah bahwa dahulu di zaman kekhalifahan Bani Umayyah, ada sekelompok orang yang mereka ingin membunuh gubernur Irak ketika itu yang bernama Al-Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj ibn Yusuf terkenal sebagai pemimpin yang zalim, suka merampas harta, bahkan menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Maka sekelompok orang tersebut berusaha menggulingkan kekhalifahan Hajjaj, bahkan mereka ingin membunuh Hajjaj ibn Yusuf. Ada seorang ulama bernama Talq bin Habib rahimahullah. Beliau berpesan dan mengajarkan kepada manusia, ittaquha bittaqwa. Selamatkan diri kalian dari fitnah ini dengan cara bertakwa kepada Allah. Ketika ada sekelompok orang ingin memberontak, itu adalah fitnah, itu adalah musibah, itu adalah kondisi yang tidak baik. Maka Talq bin Habib berpesan untuk mengatasi kondisi yang sulit tersebut, jalan keluar dari fitnah tersebut adalah dengan menjadi hamba yang bertakwa. Karena apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkan dan melindungi kalian.
0: Kana min nataijiha an qamat harbun darus shadida bain at-ta'ifatayn. وبعدها تمكن الحجاج منهم وصار يبعث ويبحث عن كل مخالف له وللدولة. كان أحد الرجال الصالحين يسمى عبد الله بن عكيم. هذا الرجل عاش في الجاهلية ثم عاش في الإسلام مع أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عاش فترتين. فدعاه الحجاج، استدعاه، تعال عندي. فقام الرجل يصلي ركعتين ودعا بدعاء يبين لكم معنى التقوى. قال: اللهم إنك تعلم أنني لم أزني قط ولم أسرق قط ولم أقذف محصنة قط ولم آكل مال يتيم قط.

0: يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا ما هو الموقف الصحيح في هذه الأيام الصعبة كالأزمة الاقتصادية البعض يخرجون ويسبون الأمراء والبعض يظنون أن الدعاة إلى التوحيد لا يعرفون الواقع ولا يبالون بحال المسلمين فما هو الموقف الصحيح في مثل هذه الأيام الصعبة. Pertanyaannya, para jamaah dirahmatilah Allah, bagaimana sikap yang benar yang harus kami ambil ketika menghadapi masa sulit seperti kondisi ekonomi saat ini? Kondisi ekonomi saat ini sedang sulit. Di satu sisi, banyak orang sibuk mencela pemerintah. Dan mereka menganggap bahwa nasihat para ulama agar kembali kepada tauhid itu nasihat yang tidak relevan atau kurang empati kepada kaum muslimin. Maka bagaimana sikap yang benar menghadapi kondisi seperti ini?
1: Al-jawabu an hadha bi ma'rifati sabab al-fitnah. Sabab kulli makruh min fitan wa ghayriha hiya dhunubul ibad. Hadha alladhi la yafhamuhu kathiru min an-nas. Wallahu qala bi wuduh: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هل رجعنا؟ إذن ظلم الحكام، فساد الأموال وغير ذلك من أنواع الفساد كلها متسببة عن ذنوبنا، ولذلك أمرنا الله تعالى بأن نتوب إليه فقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن أنا أغير ما بنفسي من فساد إلى صلاح، من صلاح إلى أصلح، وأنت وفلان وفلان وفلان يكتمل المجتمع. فإذا كان المجتمع صالحا غير الله بهم، بين الدليل الآية. هذه الطريقة. هذا الجواب بالنسبة للشطر الأول من السؤال. الشطر الثاني الذي يقول إن دعاة التوحيد لا يهتمون بأحوال الناس، هذا من الاهتمام بأحوال الناس. إذا فهمت المحاضرة جيدا، وأظنك تنقل عن غيرك، فواضح جدا أن الذين يجنبون أمتهم الفتن ولا يشاركون فيها، لا يشارك لا في مظاهرة ولا في حمل سلاح ولا في سب للمسؤولين، هذا في حقيقة أمره يعجل الخير ويدفع الشر والناس لا يعلمون.
0: Beliau menjawab hafizahullah ta'ala bahwa sikap yang benar yang harus diambil menghadapi kondisi sulit seperti sekarang

0: يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا نحن في هذه أزمنة الفتنة في هذه الأزمنة التي تكثر فيها الفتنة لا نفرق فيها بين الحق والباطل فما هو الطريق المختصر لننجو من هذه الفتنة ولنتوفى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pertanyaannya, kita yang hidup di masa penuh fitnah seperti sekarang, sulit bagi kita membedakan antara yang benar dan yang batil, dan begitu banyak pertikaian terjadi di antara kaum muslimin. Apa langkah praktis yang harus kita lakukan agar selamat agama kita dan agar kita bisa wafat di atas sunnah?
1: الطريق المختصر بأن تعيد سماع هذه المحاضرة وأنت مرتاح في بيتك لتأخذ الجواب من جديد وفقك الله لكل خير.
0: Langkah praktisnya kata beliau, silahkan nanti sampai di rumah disetel ulang tabligh akbar kita pada kesempatan kali ini. Karena semuanya sudah dijelaskan oleh beliau. Silahkan nanti sampai rumah sambil ngopi, makan gorengan, disetel ulang kajiannya, insya Allah itulah langkah praktis menghadapi fitnah. Nah, يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا ما معنى طاعة ولاة الأمور هل معناها عام يشمل طاعة مدير المعهد أو رئيس المؤسسة وما أشبههم. Pertanyaannya, apa makna taat kepada pemimpin? Apakah juga termasuk taat kepada ketua yayasan, pimpinan pesantren dan seterusnya?
1: Ta'atu ulatil umur qasiratun fi asliha ala ta'ati wali al-amr alladhi huwa as-sultan mutamathilan fil hakim aw ar-ra'is aw al-amir aw al-malik. Hadha huwa al-asl an tuti'ahu fima amaraka bihi mimma la yukhalifu amr Allah. Wa ma ta'at al-mudir ومسؤول المؤسسة والشركة والمصنع فهذا لا يدخل في ما نحن في صدده لكن من باب المصلحة والمفسدة. من باب المصلحة أنت لا تستطيع أن تعمل في شركة يعصي فيها العمال مديرهم، الشركة هذه تغلق.
0: كتب لي حفظه الله معنى طاعة kepada pemimpin seperti yang disebutkan

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا السائل يا شيخ يقول في الحديث: قل ربي الله ثم استقم، لماذا حدد الاستقامة بهذا؟
3: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا يكفي القول الطيب والقول المشروع، لا يكفي بدون عمل. نعم.
4: Ada seseorang yang bertanya ya Fadilatul Syekh, di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Kenapa keistiqomahan seseorang dibatasi dengan ucapan tersebut? Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, kata beliau, karena ucapan yang tidak dibangun di atas keistiqomahan tidak akan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan mereka istiqamah. Maka ucapan yang baik, ucapan yang disyariatkan tidak cukup bagi seorang hamba tatkala tidak dibarengi dengan amalan.
0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
5: القرآن.

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات

بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
1: الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: Al-Qur'an.

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
2: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
2: Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
0: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.